في بلادنا احنا صديقين عندنا ساكنين مثل السردين 10 و20 في بيت وحدة والمساكين الجيعانين راهم مرميين كاع في الزنقة حقهم راهو عند السي فلان داك لفلان وداك السلطان والبشرة مول السرايا رب المقلة غير اللي يقول انا مسؤول والديريكتور يوكل يقول والشعبي يصفق ويقول تحيا يا سعليلو نهار فقو ليك لو راحو ما بقى في الواد غير حجارو ألف ليلة وليلة لم تشي بلادي ألف ليلة وليلة في الجزائر ما صارت شي الزربية عندنا ما تطيرش وشطح بالكرش خاوية ما تشي ديالنا

العباد ذي قن ذي طلام زغن ام كارت صن ولا ذي ضص النبا وذي ينحكن وذي يدلو ظن اثنى ضعن شتوان غصيف برا لحكن سن اي بوي سي فلان وهي السلطان وذا فلان المواطن الشخصية رب المقلا ذا نصرايا البشرة وذي المسؤول الديريكتور ويكاثنا غيولان ويدوري انتفرضا اصحاب من الفيسات بن عميس غرسن ارقص درخيس ابني وي انعم سيدي زيكم في قرن وي مسيو طريبيا ميرسي غورنا القصر في ثور تتسافك الف البوضان